ابي هريره رضي الله عنه قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفه الا كان يبتانتان الذي تامره بالمعروف وتحض عليه والذي تامره بالذر وتحض عليه رواه البخاري ولم يجر على سالهم ينتي الله محمد نينا يا الله مستيون من انتو wala mu fal ben bour wala ben president lour dana ko jox ñaar ñoo xamne ay xaritam lañ ñuko jégué xarit bo xamne daf koy denk lu bax diko ci ñaax diko gor gorlo ak xarit bo xamne duko wax deug da koy yakal programme pour duggal ko safara mu le lolu saxna dubi bi yalla di yoni yonenti ba bala moy joxe nguur mu le amna ñaari xarit conseil lañ koy wax wala advisor yo xamne ñoo lay sekk ki bu la wax deug ki mom deug la lay wax legui na yow ya wara am fayda xol ñi lay wax deug nga and ak ñom sudul lool rek yaq yaq do na am li dama koy denké ndax ñi ngi jublu election xeyna li dess bari na bari wut waye ku guddu fan soyetut te muy lo xamne lu am solo ci rew la te itam lolu ci sun diina ci la aju moy election ndax bu fané nit ko xamne ku bayyi xel yalla la bayyi xel diina ji bayyi xel jami yalla yi bayyi xel doomu gambia su dama ñun ñu am ndam sun reccelé ba duggal ko xamne faalé wu dara wasam rek la faalé ak ñim andal su dama ñun ñu yaqulé lolu da fay wara demat 5 years kon lo jarna waxtane te politique legui so gisee mu yaqku moy comme liñ jangale legui moy dañoo jëlal politique def ko muy lu bax moy wax nit ñi li nga man def li nga man waye legui lañ ko cieñ moy nax nit ñi rek ba sanni la carte الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واسرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا الله نينا ني ني گل يالا رغال لين يالا تا نين اند ني دغو ري بروبليم تي مو نكا دغلي قال العلماء الصوفي انما هلك قبلكم بفضول الكلام وفضول الطعام وفضول المنام وفضول النكاح بروم خم خاني داني واخ ني ني xeri jitu won ni len halagon ba sin bir yakko moy ndesiti wax wax wax wax wax gu djub ci soy wax waxal lu djub bu nopp jote nga nopp waye gu djub ci ya ngi wax ndesiti wax day ala dekk wa fa doli tahami ndesiti lek ko xamne sa bir bu du fir mukk jamono bu la ya ngi lek di teglante lek yi rek do beug xif mukk lolou julli du ko def dara isul fera ndesiti lek bir dafa la yeg leg liñ ci def nga bayiko ba lor ak ñoo jenn nga doga def leneen waye sa bir mom du fex muko dama la yaang ci sol rek lool dafa isi feba mu ñoo fu doonel manami ak nelaw yu jeex nit ko xamne fo tollu yaangi nelaw yow doy jeexal dara nelaw itam dafa am atu dafa am time wa fu doonel nikay at besiti sey ko xamne fu tollu mom sey rek lool itam febar la lay isil al hadith ينتي الله محمد نينا يا أبا زر جديد سفينة فالبار عميق وقس السادة فالسفر بعيد وقذف الحملة فإن الحساب سديد وأحلس العمل فإن الناقد بصير صلى الله عليه وسلم ينتي الله محمد نينا يا أبا زر يانتي تكيري غالجي نك جيج دفا قوت نغا بيسالا غالجي نتا واي كو غا ديفير كو ناخ جيج دفا قوت فدنا لا تي نام وقس السادة nale ur yebal ndax fa safaru ba'idun tukimi dafa suri wa qafif al himla bagasi daf ko muy lu am fa hisabu sadidun chapoyen bi dafa grawde bo yegge mo fi ci chapoyen bi buñ baye dara kon bo wa hoyeval bagasi rek bañ ko disul wa ahlas al amala nga selal jef ji fa inna naqad basirun ndax xol kat bi ki xol jef yi botam dafa ñaw dara dafa ñaw lo du baye dara من وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه منكم على عمل فكتبناه مغية فما فوقها كان خلولا يأتي به يوم القيامة صلى الله عليه وسلم ينتهي على محمد نينا صلى الله عليه وسلم كن فلتين صحابة يقول الله كن فلتين دبل منيستا ولا ديبيتي ولا لوم من الدو نجاكولا كل لديكو خمد ياكو ولا ينو نجل لبو نيو بوسة بوسة فكتما عليه مغية nga neub ñu la tollé pour ce bu ñu ñëwé nga neub ko askan wi ñu fal la nga neub askan wi ci alal ji lu tollé pour ce mu ne yaati yawmal qiyamah khulula soy ñëw yawmal qiyam dañ lay dékkal nga bok ci mbolo may sacc xam nga yawmal qiyam am na ñoo xamné mbolo mo xamné bu ñu ñëw dañ wax sacc ya nga la ñëw alquran ko wax wa man yaghlul yaati bima khalla yawmal qiyamah suratu nisaa yalla mu ne kep ko sacc la nga sacc mu ne lo dang ko enu iswal ko ci kanam yalla yent yalla muhammad neena la kuñ ci fal nga lek lu tole pousse yawmal qiyam dañ lay fang nga and ak sacc so ñew ñi ne sacc ya nga ne pousse nak la wax pousse xama fawqa wala lu ko wott lolu kep ko nan jox len ma nga bayiko xel jox len mako yent yalla

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكي سوغري فريك داني ديم ديغلا القران با بن وقتو تيغال فوكي مينيت اك جيروم نينت ني نيوات اك ين في تي باغان موس بسم الله

الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: ረጀት ቦክስ ወደ ፈረ በተደኛ እንደ ግላል መሰራው ይየለ አግየባኔ ሩሴ ፍቺ ጁማጂ
1: አሁን السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مورينيو نيو دي نديارس دي لاندو كوليجي بيسبو ماغو بيلي صلاه يوم الجمعه نكون هنا اجو في نيكاسي نيغي الامام راتب نيو دوري سونيا جان كات القراني في الانفاتيه فلهي الناس ان شاء الله ربي يلا بركتين هم بركتين جوه

نعمل سيري ميديا ما داك فينيك يعني السبونسر يعني يلا صحنكو شي يعني يلا صحنكو صافي تيري وتيري جيب حاس في مكو ايران في مكو فلسطين ولبنان ان شاء الله يلا فلجامه اكسي ارو نبيب دي سيانغي فاتيه الا نشرف فلهنا لله.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو القاهر فوق العباد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأحباب، فاعلموا أن الله تبارك وتعالى جعل الخشية والتقوى والتوكل والعفو والصبر والتوبة والدهارة من صفات التي يعبه الله للإنسان. فلم يمنعه القرآن إلى لسوي الأحبان العظيمة التي تصمل الخير للإنسان وللمجتمع الإنسان، ولم ينفع الله إلى أن تسوي صفات السيئة الموخلة في السوء التي من تهمها أن تسيء الضرر والفساد. فاعلموا أن الآيات القرآنية التي أثبتت حب الله لعباده هي صفات هؤلاء المحبوبين، وهي أمهات الأخلاق والمنابع الفضائل النفسية. قال تعالى في سورة المائدة: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وفي سورة آل عمران: من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وفي سورة آل عمران: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وفي سورة المائدة: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وفي سورة آل عمران: وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وفي سورة البقرة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيها الإخوة والأحباب، فما أفضل الله للإنسان هي مصدر سعادته، لأنها تتبعها ولاية الله له ونصرته ودفاعه عنه. هذا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فيقول إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يواجه له القبول في الأرض. أيها الإخوة والأحباب، نفع الله حبه عن الذين يتصفون بصفاته هي مصدر سخائه للجنس البشري، مثل الفساد والظلم والسرف والكفر والكبر والاختلال والفخر والخيانة. قال تعالى في الآيات التالية في سورة القصص: ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وفي سورة آل عمران: وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيؤتيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وفي سورة الأحراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. وفي سورة الروم: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. وقال في سورة النحل: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وفي سورة النساء: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا
وفي سورة الأنفال وإما تخفن من قوم قيامة فانبث إليهم على سواء إن لا لا يهب القائمين. وفي سورة البقرة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تحسدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيها الإخوة والأحباب، إن بغض الله للإنسان سبب في سخائه، هذا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا أبغض الله وأبغض ذا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، ثم يودع له البغضاء في الأرض، أو كما قال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مبي sant ñeena yalla mi nga xamni mo ñu tek ci yoon bi ban yoon la yoonu islam tanak suñ goor goorlu may ñu ko yalla baaxé bu ñu baaxé rek mo ñu ko may kon nak yow yalla ahmaduhu ñu lay sant di osa selle di ak sa kawé gi tan do xamni ñu ngi ñaan mu deppale ñu bepp jëf bu yiw ak top la ci top bu sel ñu ngi la koy ñaan waye yalla nga yegg ni ñun nit ñu ngi serna di benn yalla amul ku dut yow kenn nga selle amul ku ci am sharika ya not le ya nek itam ci kaw sa jam ta ben jam nekul ci ta kaw ya nek ci kaw jam yeb ñonge tan ni itam suñu sang suñu yonent ci du muhammad sa jam la waye sa yonent la waye itam mo nek sangu doomi adama yeb ki len gën mo yonent yalla muhammad yow yalla yalla nga dole xewal ak jam ak barke ci yonenti ak sahabam yeb ganaw lol yeen bokki yeen soppe islam yi le ngeen xamni borom bi tabaarak wa taala dafa am ay qualité yo xamni bu nekké ci ñun

0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد.
2: jërëjëf mbokk yi wërëfee nag ñu lañ jël si woon fii si Fadlight Match jox leen di daje ba beneen àjjuma jàmm mu nekkoon seen xarit Lamine Thiam bis ko soy di fii ci Fadlight Match. Salaamaaleykum wa rahmatullah.
3: Allahu akbar. Allahu akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأظيلا. الحمد لله الذي على ما من به علينا من مواسم الخيرات بحصر الأوائل في العجة وما تفضل به من جسيل الحكايا والهبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاعلموا أيها المسلمون أن عيد الأضحى عيد الأكبر في الإسلام، فتحيون فيه سنة أبيكم إبراهيم الخليل بما تريقون فيه من الدماء واتباع سنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. فإنه اليوم الذي ابتلى الله فيه إبراهيم بسقي إسماعيل ولده وثمرة فؤاده وكبده، حيث أمر في المنام بالوحي. قال تعالى في سورة الصافات: فلما بلغ معه سعي قال إني قال يا بني إني أرى في المنام أنا أصبعك فانظر ما ترى. فأجاب إسماعيل والده: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الكاذبين. فإن ذلك تهرب له الشيطان وقال له: يا خليل الله من أجل أضخاف أحلامي تصبع ثمرة الفؤاد وتخلى النص من الثواب. فعرفه وقال له: انزل عني يا عفو الإنسان، أتريد مني مخالفة الرحمن؟ ورجمه بالحصى سبحا. ثم أتى أمه هاجر قائلا لها: إن إبراهيم يريد أن يصبع ولده إسماعيل من أجل منام رعاه. فقالت له: إن كان أمر بذلك فعليه أن يطيع مولاه. ورجمته بالحصى سبحا. ثم أتى إسماعيل فقال له: إن أباك يريد سبعك وأنا أريد نصحك. فقال له إسماعيل: إن كان بذلك قد أمر فهل لي قدرة على من ذلك؟ ورجمه بالعصا سبعا فصار ذلك أصلا لرمي الحجار حتما. قال تعالى في سورة الصافات: فلما أسلم وسله بالجبين وناداه: أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وهم بسقيه امتثالا لرب العالمين فإن ثالث ارتجفت القلوب وضجت الملائكة بدعاء ونادى ربنا ارحم هذا الشيخ الكبير واهد هذا الطفل الصغير فجاء الفرج القريب من الخريف ونصل جبريل بالفداء قال تعالى في سورة الصافات وفديناه بسبع عسيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين قال عليه السلام والسلام ما عمل ابن آدم يوم النار أفضل من أعراقه دما وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأزهارها وأغلافها وإن الدم ليقع عند الله عز وجل في مكان قبل أن يقع على الأرض أو كما قال أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو التواب الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد بقي ماكي يلا رك مخيو ماكي يلا رك مخيو يلا نك ماكنا ماكو باري لول بوري لول وخم جنة كي منتا دي سلو بخلات بأسفا كي ماكو يلا وهي يجي سنت يلا لباري لول كون يو جنة أسما سكيمون كوبا أسوال ñoge santi yalla mi nga xamni mo ñu xéewalal ci fiisim bi ay ñiw ñu bari lool da moy lan moy fukki fan yi jëpp ci dobal ci yalla itam mu ñu yëg fooseel ay ngeneen yu bari lool pour mu war ñu ko dox ñun xéetu muhammad sallallahu alaihi wasallam mo may ñu itam ay may yu bari lool pour ñun ñam pour ñun xéetu yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam kon yow yalla ñoo ngi sérde day dëggal ñi tag ñu yalla amul ku dul yow yow ay kenn da amuloo kenn koo xam ni da ngay associé ci moom wala muy associé ci yow ñoo ngi sérde ni itam suñu sangu suñu yonent tudd muhammad sax jaam la waye ya ko delegué ya ko yoni ci ñun yow yalla yalla nga doon di xewal ak jamm ak fuut ak barke ci yonent bi bok bok ci nit ngeen xam ni fek ci gay moy fek ci gëna mag ci islam ba tax na dundal bi ngeen ci dundal sunnatu suñu maam suñu baay suñu yonent ibrahima moom mi nga xam ni moom la yàlla ni aw ma doom aw ma yaay aw ma baay waaye am naa xarit te kenn lay doon mooy ibrahima ittakhadha allahu ibrahima khalila lu tax tuur di ngeen ci tuur dere pour toppandoor suñu maam ibrahima ak top buri tam sunna yonent bi alayhi salatu wassalam ndax yonent bi momit bi ko yàlla yónnee daf ko wax ni toppal sa yoonu sunu maam ibrahima ittabi millata ibrahima hanifa yow yonent bi yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam wa alihi moo tax yonent bi yàlla muhammad itam bi ko yàlla nattoo doomam bu góor benn àdduna yakkay boobu noonu la ko yàlla ni bu bis bi ñëwatee demal nga julli bapare yawul gatt la len ko ba salli li rabbika wanhar bapare ñu lay sabote ñom lañuy sabote ba ak lay tukki waye du yoon yow ci be ci ni nak ci la yalla nak do won sunna ibrahima tuduna am 99 ye teere ak yu man ci ben ci la ko yalla do ko may do mo ismaila kon xam ngeen ni kon do ju nonu meñat ci xol la ci suñu mag ibrahima waye restam la rest ci kaw lolu nak bi xale li gane bay andak papam di dox di dem suñ mag ibrahima ko di ñelaw yalla ne ko so xeye xale bi na nga dem gare ni ta xam ngeen ni sentu yonent yalla yi deug la motax alquran di ko nek ni suratu safa kori ci xale bi gane ba andak papam nek ci gannaaw papam di dox mu nek ci gannaaw andak mom di dox yalla ko yalla ni nak xale bi yama nga rel waye imamu daima ak nimnal demu rek daal japp xale bi dama ismaila daal koy rel yeele alquran neena ya bunaya ini ara fil manami ana akoka fansur ma taqra kuma do ma de gentina ci guddi yalla ni na la rel waye dama lay la jow lan moy taxalat ci motax kon kilifa ak lo nek na kilifa wuro lo jeffandiku ta dole ci taw sa jabo ci lo xamni ci soowulo ak ñoom ñeñ ci magara ta ko ni fanku ma ta para naka nga gisé affaire waye deglu len di ko doom ñu ton waye ndege sa itam do ci gis ni baye mu ngi tege ci sirat al mustaqim lu ko digal ak lu metti metti dina xamni li da ko wara def li la ko ismaila ton alquran koy wax ya abati al ma tu'mar tatajidu li in sha allah min as-sabir kuma papa ya sal ki suma qaw lepp lu la yalla digal ta ko koy def nak du ma nek kuy bañ no ma ni tere tedde ni nona lay tedde da du ma am ben ci ci fol pour bo xamé dañu damay daan ci taxaw defal lepp lu la sun borom ci tam suma taw tay jamono bo koy def insha allah dem neex na yalla dina ma fek ni na sadiri na mom muñ ak lu metti metti degi lu metti metti dina ko muñ lol alquran da de ci jamono bobu rek ci la iblis jek pam ñew taxaw ci kanam ibrahima ni ko ah ñew gentu ku reer ba reek yi rek tax nga wara jël sa doom bi rendi ta sa doom bi nek sa xol ta doom bi nek itam res ci yow sun naam ibrahima xol ko xolaat ko seet ko seetantal ko xamni ci seytane bu ko topp ma fale yow ma do doom adama yi ba iblis noni doom adama yepp la bu ko waxe lolou sun naam ibrahima da di seug jël juroom ñaari heer tanni ko ko ke jana taw dem attaq yaay yi ismaila da moy kan hajar ni ko hajar sa borom keur gi neena da fa reeli doomam bi di ismaila yow la nga ci gis legi ci la ko hajarani ah su fekkete ni ibrahima da fay reeli ismaila ko yalla digal ko ko man lolou lu ci suma xala yori tam da fay woné ni soxna ak lu metti metti su gisé ni borom kërëm ci lim taxaw lu neex yalla la dafa war a def moom.